ونقول لكم الضوء ونعبروكم السوندات الفايدة وردوها لكم جنة نوعدكم إن شاء الله راح يدخلوكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت نتاع السامبو والمقرون.